0: In the heart of Gaza, where bombs break the silence, homes lie in ruin, as do the lives of so many. And where screams fill the streets, Anas al-Sharif became the voice of his people. Brave, determined, unwavering.
1: نحن وجميع الزملاء الصحفيين من حولي سنستمر في التغطية رغم الاستهداف ورغم القصف ورغم عدم توفر أي حماية دولية أو محلية.
0: Despite constant threats, it was a voice that defied all efforts to be silenced.
2: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة. رسائلهم تقول يا أنس الشريف سنقتلك وإلا توقف عن التغطية.
0: It was a voice that spoke for the starving children, grieving families, and the people forgotten. Anas felt he was carrying the weight of telling the world of Palestinian suffering on his shoulders. He was risking his life to tell the stories of his people.
2: أصبحت صوت للناس ووصل الجرائم اللي بيفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال بحق النساء بحق أبناء شعبه.
0: A journalist feared by those he exposed and admired by those whose stories he told.
3: أنا استعال تحت الشاشة كيف خلى الكل يحبه صغير وكبير كل الكل بتعلق فيه.
0: And a man whose legacy will endure well beyond his death.

0: Anas al-Sharif grew up in the Jabalia refugee camp, a city caught in the grip of endless violence. When he was 4 years old, the Second Intifada began. By the time he was 12, he faced the brutality of Operation Cast Lead, a 22-day war on Gaza that left over 1,400 civilians dead. And at 18 years old, the 2014 assault brought new horrors to his doorstep. It was this very backdrop of war that led him to his calling.
1: طبعا درست الصحافة في جامعة الأقصى تخصص إذاعة وتلفزيون دخلت هذا التخصص
2: أنس مش جديد عليه أنه يصور وينقل المعاناة قبل الحرب من أيام مسيرات العودة وهو بنقل معاناة أهالي غزة
0: أنس always had ambitions of being behind the lens but in October 2023 he found himself on the other side of the camera.
1: كان طموحي إني أكون أنا مصور على مستوى العالم، لكن مع بداية هذه الحرب انتقلت من عملي في التصوير إلى المراسل الميداني في داخل قطاع غزة.
0: When thousands were forced to flee northern Gaza, Anas stayed and documented some of the most intense bombardment of the besieged enclave.
1: رفضت الخروج من جباليا ورفضت الخروج من شمال القطاع نهائيا وثقت معظم المجازر التي حصلت أنا وعدد قليل من الزملاء الذين بقوا في شمال القطاع.
0: It wasn't long before he had become the voice of the north of Gaza.
2: لما إجا أنس على الشمال وبلش في العمل وبالتغطية الصحفية لحرب الإبادة رجع الشمال على الأخبار صار الناس كلها يتابعوا أخبار الشمال أول بأول وكانوا يستنوا الأخبار دائما من أخبار الشمال.
0: His uncompromising reporting drew not just the attention of his people but the ire of Israeli authorities. He was documenting what they were trying to keep hidden.
2: كان متعب يعني متعب لإسرائيل فأرادت إنه توقف حاجة اسمها أنس الشريف وتقاريره القوية.
1: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة يا أنس الشريف توقف عن التغطية في شمال قطاع غزة وتوجه إلى الجنوب وإلا سنقصفك. أيام معدودة بعد هذا التهديد وتم قصف عائلتي بشكل مباشر واستشهد والدي.
0: A grief-stricken Anas laid his father to rest, once again seen by millions on Al Jazeera. He would not allow this loss to deter him from what he felt he must do. But the targeting of his family was a reminder there could be a very high price to pay for what he and his fellow journalists in Gaza were documenting.
2: يوم استشهد والده هو خاف وحس وقتها انه هذه التحذيرات مش لعبة.
0: As the genocide continued, Anas would come to know the heartbreak of losing many of his friends and colleagues. Him and his team were repeatedly targeted by Israel. And this shared experience made an already strong bond between them stronger. But one special friendship Anas had developed was with Fadi al-Wahidi. They grew up together, but during the war, they became even closer.
2: في الحرب قوية علاقتنا بشكل مش طبيعي. يعني صار زي توأم روحي أنس في الحرب. فاهمين بعض دائما مع بعض ما بنفارق بعض نهائيا.
0: A sentiment echoed by Anas.
1: الزميل فادي الوحيدي هو صديق قبل ما يكون زميل في العمل كنا وثقنا هاي المجزرة من اللحظات الأولى قدرا كنا في هذه المنطقة ومن ثم وصلنا العمل سويا طيلة الحرب برفقة باقي الزملاء في شمال قطاع غزة وفريق الجزيرة.
0: They stayed side by side in northern Gaza reporting through the devastation. they faced the danger as one and were targeted together.
1: في هذا اليوم يوم استهداف الزميل فادي جاءت الطائرة المسيرة فوق سيارة البث الخاصة بنا وقامت بإطلاق عشرات الطلقات باتجاهنا بشكل مباشر. أنا كنت في وسط الشارع وكان الزميل فادي وكان بقية الزملاء تفرقنا مسرعين، فإذ بطلقة من الطائرة المسيرة بشكل مباشر في الزميل فادي فسقط على الأرض مباشرة على وجهه.
3: يا فادي!
1: في اللحظة الأولى نحن ودعنا فادي أنه شهيد. طبعاً كنا لابسين زي الصحافة والجميع شايفنا صحفيين.
0: A clearly distraught Anas and his team rushed Fadi to the hospital. They stayed by his side for months, hoping not just for Fadi's recovery, but also for their friend to leave Gaza and get treatment. They cared for him. They reassured him. They even celebrated his birthday.
4: Birthday to you. Happy birthday.
0: Israel blocked Fadi's evacuation repeatedly. It would be 4 months before he was finally permitted to

0: بس مش معروف ايش اللي معك انت.
1: An Israeli bullet completely severed Fadi's spinal cord. It left him paralyzed. His ability to walk taken in an instant. Enes stood beside his colleagues in grief and carried many to their graves. Ismail Ghul and Ramir Rifi, killed when an Israeli drone struck their press vehicle while returning from assignment. Hassan Hamad, just 19 years old, killed in a drone strike that targeted him while he was in his bedroom. The killing of any journalist is a war crime, but each of these assassinations were dismissed by Israel with unsubstantiated, barely challenged claims they were affiliated to Hamas, claims repeated with deadly ease. It was a pattern Enes knew all too well. Journalists silenced, one by one.
2: ونحن فقدنا أكثر من 230 صحفي فلسطيني داخل قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما بحاول يوجه اتهامات ويوجه يكون مجهز المبرر لاستهداف أي صحفي أو استهداف أي شخص في داخل قطاع غزة. وارد أنه يكون دائما يوجد المبررات لأي استهداف، لأي قصف، لأي تهديد من أجل الوقف عن التغطية. وممكن أن نخلع
1: هذه الخوذة. After 15 months of relentless bombardment, the people of Gaza celebrated a fragile ceasefire. من جسدي خلال هذه المدة وخلال هذه الفترة الطويلة. Enes was one of the many journalists raised on the shoulders of those whose testimonies he'd shared with the world.
3: ووقف إطلاق النار للمواطنين ولكل سكان غزة الذين.
1: After weeks of separation, he reunited with his friends and family.
4: الله عشان وين ليش بتمشطيلة؟ عشان بتحبيني؟ أنا بموت فيك.
1: But the joy was short-lived. Just 2 months later, Israel broke the ceasefire. The violence returned with the brutality Gaza had yet to see. Amid the renewed violence, Enes's friend and fellow journalist, Hossam Shabbat, was targeted.
2: خبر استهداف حسام يعني كان يعني زي كأنه واحد من إخوتي أنا فقدت، لأنه أنا كنت أشوفه أكثر من عيلتي وأكثر من أهلي وأكثر من إخوتي.
1: An Israeli drone struck Hussam's car, clearly marked press, killing him instantly. He was just 23 years old. A devastating reminder of the price journalists in Gaza continue to pay for telling the truth. And a chilling warning to Enes. He could be next.
2: اللي بعد حسام تم استهداف عدد من الصحفيين. أنا أحد الصحفيين اللي ممكن أتعرض في أي لحظة الآن لاستهداف مباشر، سواء أنا أو عائلتي أو الزملاء اللي معايا في العمل في الفريق.
1: يا ساتر يا رب. 2 months later, another journalist, Hassan Asliah, was killed in an Israeli airstrike. He had already been attacked a few weeks before. While recovering, Israel bombed the hospital he was being treated in.
2: حسن صليح في داخل المستشفى اللي بتعتبر مكان آمن استهدفوا داخل المستشفى. فبالتالي في المستشفيات بيتم استهداف الصحفيين، في خيام الصحفيين بيتم استهدافهم، في مراكز الإيواء بيتم استهدافهم، في داخل عربات البث بيتم استهدافهم، في داخل مركباتهم الشخصية، في داخل منازلهم وهم مع عائلاتهم. فبالتالي لا يوجد أي مكان آمن لأي صحفي في داخل قطاع غزة.
1: Since

0: المشاهد التي كانت تحصل وتمر على مستشفى كمال العدوان مشاهد مرعبة جداً جداً جداً. أشلاء، جثث محروقة ممزقة بالكامل، بلا رأس بلا أطراف. لا يمكن أنك تجد الكلمات صراحة التي تصف هول المناظر التي كنا نعيشها في مستشفى كمال العدوان أو في الشمال بالأحرى. من بداية الحرب عارفين أنه نحن حنمر في هذه الظروف، ممكن إحنا كنا نتمنى الشهادة من أول أيام. كان هناك خطة تهجير واضحة واعتقال عدد كبير جداً من سكان شمال قطاع غزة وإجلائهم ومحاصرتهم وقتلهم وتجويعهم واستسلامهم.
1: بده القطاع يموت، الناس يا إما تموت بسبب عدم وجود مراكز طبية أو رعاية طبية، يا إما بعدد أو بسبب مجاعة. هو هذا اللي بده إياه الجيش.
0: المدارس معرضة للقصف، المساجد يعني تم قصفها، البيوت تم قصفها، الشوارع تم قصفها.
1: الناس، الأهالي، حتى الأطفال كانوا بيجوا بتحاموا في كمال عدوان، فهو متأمنين إنه لا، المستشفى مش حيتم قصفها.
0: هو كان والدي، هو كان رئيس لمستشفى الأطفال في مجمع كمال العدوان الطبي.
2: ماتت بنيدينا، ماتت، حولنا الدكتور بطل الصغير.
3: الحمد لله بلش الوضع، بلش ياخذ مرحله الاستقرار ان شاء الله.
4: مستشفى هذه بالنسبه له، انا بقول يمكن مستشفى هو بيت الاول وبيته ثاني.
0: والدنا حريص كل الحرص على مستشفى كمال العدوان، وكان يعني قلنا خلص احنا خلينا في المستشفى، خلينا نقدم، اللي بده يصير على الناس بده يصير علينا. هو بده يعمل اسقاط المستشفى، لانه هي المستشفى هي منفذ الشمال بشكل عام. خلينا نقول
5: شباب
4: بعد 7 أكتوبر 2024 هو صار كابتن وائل المخابرات الإسرائيلية. هو بتوصل مع دكتور
6: حبيبتي أنت أهلا صلاة تمام.
4: هما كان يحاولوا يطلعوا دكتور قسام من مستشفى.
6: تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى خلال 24 ساعة قادمة،
4: ومن بالاستمرار للقصف حول المستشفى وفي الشمال مرضى والمصابين يزيدوا في المستشفى.
7: نحن نتحدث من وسط هذا القسم، ونحن بحاجة ماسة فعلا أن يكون هناك أذان صاغية.
0: وكان دكتور بشكل يومي في عنا كان تصوير له الصبح من الساعة 8 إلى 9.
8: حالك وفاك وهيك من حالك وفاك، إحنا لا منطبق نظام المفاضل يعني، هذه حقيقة يعني.
0: وكان يسعى دائما ويناشد كل العالم وكل المنظمات والمؤسسات الدولية والطبية والإنسانية ولحقوق الإنسان.
9: بدل أن نستقبل المساعدات يستقبلنا دبابات، نقوم بقصف مباشر. ماذا يريد منا يا أخي؟ إحنا بنقدم إنسانية.

0: والمستشفى يومها تم يعني صراحة حرق أجزاء من المستشفى ومداهمته، وتعرض لإطلاق نار.
1: واللي دخلت المستشفى واللي فتشت اللي كل الغرف واللي خربوا كل الأجهزة، تخريب اللي كتير
2: فتشونا وطبعا أخلونا برا، وكان يوم متعب جدا وسيء جدا جدا جدا.
1: كان فيها كمان يعني لما ابتزوهم هو وكم دكتور في العيادة خارجية، كان فيها تحقيق.
0: تعرض للضرب 3 مرات في منطقة الصدر بواسطة سلاح الجيش، بواسطة اليد أيضا، وكان تعرض لشتم، وكان يعني يتم التحقيق معه على أسباب تافهة جدا. في الصباح الباكر عندما انسحب الجيش من مستشفى كمال عدوان، ذهب والدي لتفقد المستشفى والشهداء، فتفاجأ بأن أخي إبراهيم في صفوف الشهداء.
3: يا حبيبي حي صمودك، والله العظيم أنك إنسان مناضل مكافح، أشهد الله أنك مكافح مناضل، ضليتك لآخر لحظة.
4: كلنا أولاد
5: دائما ابوس من هنا.
4: حبيبي يا الله
1: طبعا لما شفت جوزي هو يبكي ولحوالي كل الناس وفيه الشهيد، انا فهمت ابن استشهد. يوم استشهاده هذا كان اصعب اليوم في حياتنا، يعني الحرب الكل هذا إشي، ولكن يوم استشهاده
4: حرقوا قلوبنا على المستشفى، حرقوها بالكامل، قتلوا ابني، عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية.
1: هو كان شاب صغير عمره 20 سنة، حياته كلها لسه كلها لقدام، كان ناوي يتعلم دكتور، كان بده يصير دكتور زي أبوه.
5: الله أكبر.
0: وأثناء الدفن تم استدعاء والدي لقسم العناية، وذهب يعني ترك أخي إبراهيم في مراسم العزاء، ما أخذش حق يعني العزاء تبع أخي إبراهيم يعني لسه، فطبعا ذهب بدموعه لغرفة العمليات. زاد من إصراره كونه أنه كان والدي يتعامل مع كل المصابين أنه هدول أبنائه.
5: نحن نموت فعلا، نباد فعلا، من تبقى يموت، وبالتالي على العالم فور الاتحاد اتجاه كمال عدوان.
6: كان دكتور حسام يوميا يتلقى اتصالات من الضباط يتصلوا فيه انه غادر المستشفى.
7: وقبل قليل تم استهداف يعني مدخل الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، واصيب 3 من العاملين في مستشفى كمال عدوان، احدهم كانت اصابته خطيره.
1: كانوا يحاولوا يخوفوا دكتور.
7: تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار، ولكن لا نعلم ما هو القادم.
0: في ذلك الوقت عندما كان في غرفة الأطباء، ذهب يعني لترتيب إجراء العملية الجراحية، تم استهداف والدي بواسطة قنبلة من طائرة الكواد كابتر بشكل مباشر.
1: إجا ابن صغير وهو يبكي وبيقول لي بابا مصاب بابا مصاب، أنا ما صدقتوش يعني ما صدقتوش.
7: يلا معي.
0: عدد الشظايا كان يتجاوز 6 شظايا في القدم اليسار، ما سبب له بنزيف داخلي في الفخذ اليسار. ما كنت يعني متوقع انه يعني يتعامل مع الوالد بهذا المنطق، وان يتم استهداف والدي بشكل مباشر كونه انه طبيب.
4: لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن اكمال مسألة الانسانيه.

0: وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا.
1: هو والدي ليس يعني مقاوم أو يعني قائد أو مسؤول. دولة إسرائيل نفسها تعرف الحقيقة وتعرف أن طبيب يعني والدي هو مجرد طبيب وليس إنسان مجرم أو مذنب حتى يعني يستحق ما حصل له.

0: وما هو مطلوب منا، لكن سنبقى نقدم هذه الخدمة وسنبقى في مستشفى.
1: كنا نسمع صوت آليات، كنا نسمع صوت الروبوتات وهي تنفجر، كذا المستشفى تروج فينا زي هيك، وأنا قاعد مكاني أروج مكاني ما أتحرك بدقيقة كاملة. كان انفجار يدينا صدمة.
0: طبعاً هذا هو الحال كما ترى الآن، قصف من كواد كابتل شكله قريب جداً على بوابة المستشفى.
2: إحنا كنا جاهدين حالنا راح يصير معنا إشي
0: بهذه القنابل.
2: ولما يرن عليه الكابتن يعني احنا بنسمع احنا بدنا انتوا كلكو، قالوا لنا الليله هذا بس ما تخافوش ما تقلقوش بده يصير القصف كثير.
3: هاي هاي هاي هاي رمت رمت رمت.
1: جيش بعدد رهيب كان داخل عنا اللي حوالين المستشفى وضرب وطخ وضرب وطخ وقنابل وكوارث.
4: بلشت إنه الآليات حوطت المستشفى بشكل دائري،
1: دبابات والآليات بشكل كم كبير. كنا نضحك إحنا والشباب نقول نقلوا إسرائيل عندنا.
5: كل المقصودين دخل المستشفى، الجيش خلاكم أنتم المخسرين.
4: دبابة كبيرة دخلت قعدت على باب الاستقبال وصارت الطخ الطخ قدام الطخ وتلف،
1: وهذا آخر يوم في حياتي.
2: لما إجا الجيش اللي بالدبابة وكوات الكابتر نادوا عليهم.
6: دكتور ارفع البلاستر ارفع البلاستر
2: دكتور. هو رايح عليهم وهو عارف حاله هو مش عمل إشي غلط، وهو رايح بالمريول الأبيض.
7: تعال يا دكتور تعال ما اخلف ترينك او صباحو كيفك كله تمام تفضل.
1: الجيش امر دكتور حسام انه يطلع كل الناس.
5: هذا المخطط بالتعليمات تركزوا بالساحة الرئيسية، كل الموجودين داخل المستشفى الجيش.
1: دكتور حسام طلعهم بأمر من مين؟ من الجيش بتهديد.
4: إحنا الكادر الطبي مش معروف إيش مصيرنا، النار مولعة بالمستشفى وكل مكان. الجيش بلغ الدكتور حسام إنه أنت وكادرك ومرضك حيتم إخلاءكم لمستشفى الأندونيسي، والأندونيسي لا فيه كهرباء ولا فيه مية ولا فيه أماء ولا فيها دواء، ما حدش بيعرف إيش بصير عنا، الجيش محوطنا من كل مكان. دكتور حسام تحت تهديد مباشر بالاعتقال ويمكن يتم اعتقاله بأي وقت.
2: طلعونا إحنا لطاقم طب اللي كلنا البنات، سألنا طب قلنا طب الشبابنا، هما قالوا أنتوا روحوا والهما راح يلحقوكوا.
8: فيش حدا من ناحيتك؟ فيش حدا جوا؟
9: ولا واحد
8: ولا واحد
9: ولا واحد.
8: لفيت كل المستشفى؟
4: والله هو من أول الاقتحام إحنا كنا شاكين إنه دكتور حسام حيعتقلوه لأنه هددوه.
1: فجيش خلص خلصوا وأخذوا بدهم إياه، الدكتور قال لهم يعطيك العافية ومشى. فدكتور حسام وهو ماشي ماشي قال له حسام جن زاك يا حسام تعال تل أبيب بدها إياك عصب، لأنه خطوا عليه عصبة على عينه وكلبشوه كلبشوه ديه ومشى، وما زقوا على الأرض ووقعوا صاروا خبط. كنا زي هيك، هم بتعامل معنا عمل إرهابي إنه إحنا مسيطرين على الكل، كلبشونا إهانة ضرب طملوا روسنا امشوا هيك شلحونا وعينا ضلنا في الملابس الداخلية. شوف الدكتور حسام عملنا التحاليل مش شايفه عشان ما ينزلش من نفسيته شوي، أو خلص إنه أنا مش حابب إنه أشوفه هو هيك. صرنا نمشي ورا دكتور حسام لما وصلنا مدرسة فخورة صاروا قاعد صاروا صوروا فينا، انت تعال هان انت تعال هان انت تعال هان انت هيك هيك. روسنا من هان على الارض، ركبنا على الارض وكلبش ايدينا لورا. تمينا من الساعه 11 للساعه 4 الفجر وعلى القعد. كان هذاك الجو برد وسقعه وشتاء، جسمنا صار ازرق

0: وانا ما كنت متوقع انه دكتور حسام او زملائي او انا في يوم من الايام انه ننتقل او يصير فينا يعني البهدله هذا اللي صارت في السجن. سألت علي على حالي وعلى دكتور حسام وعلى زملائي اللي انا لسنتين معاهم بالدم وبالروح بالجوع بالكتل مع بعض، وانه في يوم وفي لحظه انه ما الاقيهم او الجيش انه اخذهم.
1: لما حكوا لي الدكتور حسام اخذه فهمت كذبوا علينا، ما كنتش افكر يعني هو بيدخل السجن.

0: دكتور حسام لما بيجي بيجيبوا لنا اياه على الزياره بيكون حاله استنفار بالسجن، يعني بيكون في عده سجانين حواليه غالبا بيكونوا ملثمين، كيف اللي بجر خروف يوم عيد الاضحى على الذبح ممنوع يرفع راسه، بيكون مغمى، لحظه اذلال لاي انسان، حتى بالكلبشات بيكونوا شادينهن على الاخر، يعني حتى الزياره هو بكون مثلا رافع السماعه تبعت التليفون بينه وبينه بيكون في زجاج، الزياره نفسها مسجله صوت وصوره. بدي اطمنه عن عيلته عن زوجته عن ابنائه عن وضعه القانوني. بخصوص والدته يعني بس انه عزيته،
1: هو اللي حسام كان افضل ابن إلها، حولنا يعني اتخبي عنها هو اللي في السجن، لما ارفض هو في السجن هي زعلت، زعلت كثير، هيك صارت عندها السكتة القلبية يعني وتوفت. توفت
0: يعني لليوم. أكثر سؤال بسأله هو وضع المشافي وعلى وضع الكوادر.
1: لما روحنا على كمال الأدوان لقينا مستشفى يعني مخروقة كلها مدمرة،

0: دكتور حسام تعرض اعتداءات وضرب.
1: طبعاً عالم المضاعفات صعبة وجداً. طبعاً الآن يعاني أيضاً من جفاف حاد ومن سوء تغذية.
0: أبدع في طرق التعذيب، يعني لدرجة إنه بتكوني مقتنعة إنه الموت أرحم.
2: Sufyan, how are you? Fine. You are doctor of Kamal Adwan, right?
3: Yes. جسمه يعني يوصل ل 95 كيلوغرام. المحامية بتحكي لنا صار وزنه 60 كيلو. إيش عملوا فيه عشان يوصل لهالدرجة؟
0: في سياسة متعمدة داخل السجون، بدهن يجوعوا هدول الناس، بدهن يخلوهن عبرة. وبعرف قديش إدارة السجون بتتعامل مع يعني مع المعتقلين إنهن عن جد بني آدمين.
2: You have seen the hostages, our hostages, Israeli hostages.
4: لا ايش ال
2: شفت الصراع؟
4: لا لا طبعا لا انا شغلي اطفال.
2: لا
4: لا انا بالاساس اخصص
3: طبعا. هم اللي حققوا مع دكتور الكثير بعد الضرب وكله تعذيب وكله تحقيق، يعني هم ما ثبتوش عليهم شيء.
2: Why are you here؟ لما تحكوا؟
4: مش عارف، انا مش عارف.
2: لا يودع؟
4: والله ما عارف.
0: يعني ما في عندها أدلة كافية ضده، ما في عندها، ما بتقدر تنسب له لائحة اتهام كاملة متكاملة. المحاكمة فقط صورية، يعني على التليفون بيجي السجان بنادي عليه، بعطي التليفون، بكله القاضي بده يحكي معك، بكله تم تمديد اعتقالك إلى فترة غير محددة أو حتى الانتهاء من الحرب بحجة أو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. نقطة. خلص. إسرائيل بتحب تربينا، بتحب تمسك هاي اللي نشوفها قدوة وتعملها عبرة للأجيال.
1: الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي يعني ندم على نشرها، وهذه الصورة أظهرت للعالم وأن هناك طبيب في مستشفى كمال عدوان واجه جيش بأكمله. ويعني إن كان الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي وما كان ليقتل أخي وما كان يعني يقصف المستشفى بشكل متعمد ويقتحمها ويحرقها، ويعني مستشفى
3: يلا معي دون الشياء يكون مستشفى شغالة. هذا هو الغلط فيه، هذا هو اللي كان فيها ارتباط في المستشفى.
5: الحاجة الوحيدة اللي بنفعش تموت اللي هي مهنة أو المهنة الطبية بشكل عام، بنفعش تقف. وقفت يعني خلص موت العالم.
1: كنت أنا أنصح وأقول له يابا خلص، يعني إذا في مجال تقدر أنت تأمن حالك، تأمن أهلي، تأمن الكادر عندك، اطلعوا. كان يقول لي يابا المخطط أكبر من هيك، كان المخطط أنه هم التهجير، وإذا احنا أخلينا مستشفى كمال عدوان فكل الشمال راح يطلع. اللي صار فينا في قطاع غزة ما حدا بيقدر يتخيل ولا حدا راح يصدق. أجت الحرب وأخذت كل شيء معه، أخذت الحجر وأخذت الشجر وأخذت أخونا إبراهيم. هذه إبادة بأبشع ما يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم الإجرام.